يكر ليخما يا يا استبني شترا توما شبورة باتي أخترلا باتي بوردة بات يوم